0: Angel.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
0: Angel.
1: الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك

سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد

0: yɛhyɛaseɛ wɔ Allah ɔdomfoɔ mɔborɔhunufoɔ no din mu
1: ikra bismi rabbika alladhi khalaq
0: kenkɛn wɔwɔwurade no dini mu nea wɔbɔ adeɛ nyinaa no
1: خلق الإنسان من علق
0: وبوني بفري توا أجرى بمفوان
1: اقرأ وربك الأكرم
0: كي كي نورد ديني أدوانيا فوهرنو
1: الذي علم بالقلم
0: نيا ودي تردية أجرى ديانو
1: علم الإنسان ما لم يعلم
0: وجريه النبا أديه النم
1: كلا إن الإنسان لا يطغى
0: تبجع إسفسة ونبا يأتيفو أم يفو
1: أم مستغنى
0: إفسة What did you find Jose? What did you
1: Inna ila rabbika ruj'a.
0: As if you say, we read one and sent you a new
1: walk. Ara'ayta alladhi yanha.
0: Anna, what would you have a supernal?
1: Abadan ila salat.
0: I was here a poor pambria or bomb piano.
1: أرأيت إن كان على الهدى
0: يا أشياء سووا بغنسة أو قوانترا نسوا
1: أو أمر بالتقوى
0: أنا سأترى ترتيني يوعى وبيان الدين
1: أرأيت إن كذب وتولى
0: بيو وزوزو سأ Ebia otiafuono ono mmomu na obo ono kura no tro na odane ne ho koye
1: alam ya lam bi anna allah yara
0: ana ohunu se allah hunu ade e
1: kalla la illam yantahi lanasfa bin nashiya
0: dabija sewanya ya Esipi se, ya baswa ne mo masu nyimu, ache no ase.
1: Nasiyatin kadhibatin khati'a.
0: Wani ban kontomponi, wani bani yoni eno mo masu nyimu.
1: Falyad'u nadia.
0: Eni ema amfre na hunkafuo.
1: Sanad'u zabaniya.
0: Yesu yebe freya nsuru abofu wa wakia su Muhamma wapu muakini amani hunu janumu
1: Kalla la tuta'uhu wasjude wakotarib
0: Dabi Inyai uhumano Mwambra uhuwasi Fawa ni mbutu fom Na chibe nyankupo
2: Allahu akubat
3: Angel 96
2: Allahu akubat